0: أنيق إيك إيه نقاقول قب سكوالي سكرامنتاس كونفيس
1: نقاقول قب رك إني خصوص نقين نقابلي بادر بنان آني خصوص نخلو كريل قتول قاقوس وتنكويك نشتو كريل قماق

0: مساسات اول تشبانون كي
1: اخو انا مساوتين تولتك ان خلي قاكو ادوس
0: تب لانا لا تكوا قرونه كي ريقا نختيو كاتشك ان خلا
1: ما هون كو انا خني كسرام تكون كساو مانسات اول مخني تصابك ان خلي قاكو ادوس
0: خارو بيش كو انا كون كيس تدي شخون كبل لينا ليجوا
1: وان كو كاي